0: If you're just joining us, we are reporting on this breaking news this morning. The Palestinian armed group Hamas has launched this unprecedented operation against Israel.
1: Palestinian fighters have breached Israel's defensive line around Gaza.
2: Dozens of bodies were found in an area called Reem, bordering the Gaza border.
3: By far the deadliest day of the Israeli-Palestinian conflict in 50 years.
4: Since October 7th until now, we just keep the goats and the sheep inside. Because, you know, we are not allowed just to go out and to graze our sheep. The settlers started ruling, I can say, the area here. We can't even pass this part of the land. From this line, we can see they can't even allow us to go out. And you can see they just put the Israeli flag right on our tree and on our land there, if you can see. The first time when they came with the bulldozer. I saw that settler. He was talking to the driver of the bulldozer, telling him, bulldoze all these, bulldoze all these. We just woke up, you know, and start like screaming, you know, what are you doing? They just like, okay, go back home, and they start just shooting, you know, shooting. And then, just after we finished the prayer, I saw the settler coming down, and I saw three soldiers. They were just escorted him. He met Zakaria, and he just shot him. I couldn't imagine that he will shoot like in this way.
5: في صحيح هو موضوع انه المستوطنين استغلوا فرصه اعلان الحرب وبلشوا ينفذوا في كل المخططات القديمه اللي هم ما قدروا يعملوها قبل فعشان هيك هم مستغلين الفرصه بحيث انهم يعملوا واقع جديد على وحقائق جديده على الارض وبالتالي بيسرقوا الاراضي وفي نفس الوقت يعني هو موضوع القتل هو هدف الايديولوجيه عندهم يعني انه القتل سهل
6: الفكره الحين انه هنا كيف بدنا نعزل يعني نعيش صمود الناس او كيف بدنا نساعد الناس في تواجدهم في البيوت وفي ارضهم يعني احنا الحين فتره يعني تقريبا الاحتلال قاعد بيعزل فينا يوم عن يوم و
5: فاهم شيء المتابعه زي ما حكينا في عندنا عائلات بتعاني كثير اللي هي زي عائله دار عيسى حج عيسى هاي كلها يعني عائلات بحاجة تعزيز بحيث إنه يكون في عندهم الضامنين اللي كمان يساعدوهم في إنه نوعا ما يخففوا من اعتداءات المستوطنين عليهم وما يكونوا ضحية إنهم يطلعوا من أرضهم ومن بيوتهم.
7: استهداف مباشر هو عطاس يعني ما فيش فيها إنه يتقوها اللحظة. خصوصا بعد اللي صار مع زكريا يعني
5: الواحد
7: صار كثير
5: وانتم مستهدفين بدرجه اولى، انتم معروفين على مستوى حيث انه انتم باسمائكم معروفين باشكالكم بسيارات بكل شيء معروفين للمستوطنين وللجيش. فاحنا قدر الامكان انه قديش الفتره هاي ان نفوت الفرصه عليهم بحيث انه يعني ما نعطيهم اي مبرر للقتل. اللي صار مع زكريا يعني فعلا هو مثال قوي جدا، بحيث انه وضح قديش انه هاي هذول المستوطنين متعطشين للقتل.

0: We're going now to visit Zakaria Al-Adara, my cousin, who was recently out from the hospital after spending 82 days inside the hospital, inside the ICU. So let's see.
1: سيل الوضع شو تحط محطن بعدين 5 كيلو زين شو شوي شوي على هونك تعال تبرد
2: اسمع اصلا تقيل والله
1: من مرة ظل محافظ على الوزن المثالي هي في ألم؟
2: مش ألم ولا تعيش نايم ليش نوم ما بدك تشوف محل الرصاص نفس الشيء مشكلة هي حسن محل رصاص هذه كانت يعني مضخيت كانت تقريبا 9×9 يعني هي كانت 9 سنتي × 9 سنتي وكيف تقوموا كل البنكرياس قال لا مش كل البنكرياس شالوا الجهة بس
1: المضرر
2: قاموا
1: صارش مع الشرطة مع
2: الحامي
1: مع المستوطن فش غير إجراء مجال مساعدة من البارودي
3: الشرطة معروف لديه
2: أخذوه وأخذوا سلاح بس يروا يعني قبل ما يوقف محامي اكتفوا إنه يعطوه تحذير ويأخذوا سلاح يعني شو قديش المحاولة يقتل بني آدم بس اكتفوا بالتحذير يأخذوا سلاح
3: أثناء تقديم الشهادة لما طلبوا الشهود صار المترجم يحكي مع المحقق قدام سال.
0: What happened to Zakaria was not easy for me. The criminal who attacked him and shot him are still free and not facing any consequences.
1: Honestly, I feel scared.
4: We are having more and more scary settlers with more and more guns that can end our life in any second. We all have been in such a situation that we feel it's the end. This has limited a lot of our work and our activism, but still trying the best I can.

0: The settlers now in Rakhiz are trying to siege land, and we are moving there to see the situation. شو صار؟
1: سلامات.
0: شو صار؟
1: يروم يا راجل إلهم بيجي ساعة يروم بركبوا في مسيح شايف؟
0: وين وصلوا؟
1: يروم مسلم عند ترى شخص عاد فوق.
0: طب شو هذا شيك يعني ولا شو؟
1: والله نهود مركبوا شيك واللي يروم من فوق بلش مواصير مواصير شايفين؟ ونزلوا حادر في الأرض وحطوا هنا وحطوا هنا.
0: طب تخرف فوق شوف اطلع.
1: يح.
0: اركب. ماشي.
2: كيف
3: أنا؟
2: كيف؟
3: أنا أول ما أجو بقى يحس وكان قلت دير بالك كان في زيتون شاف ابعد لغاد وقت ابعد لغاد ولا هو لو بده يدخل سعام بيدخل له شو طلع فاهم
0: شو قالوك شو ما قلتش معاه
4: أكيد نحن نحط نفس
3: ما أجوش علي

0: really afraid now to face a settler who have like a gun. And the settlers are everywhere, the armor everywhere, preventing anyone to move. Even to move, to document what's going on, it's really a risk.
1: شو
2: عارفين؟
3: شو بنحاول؟
2: ايوه. اودك تروح تنام في سوي صح؟ نروح معك.
3: طيب مش.
2: ليش صرت تنام في سوي؟
3: احنا نوع المستوطنين بحوشه.
2: شو بيجوا عليك في الليل؟
3: ها بحوشه بيجوا بيجوا في الليل.
2: شو بصوا؟
3: ليه يقول غنم تنزل المرة الأول بأخذوه؟
2: بأخذ الغنم؟
3: بأخذ الغنم مش أخذ شت روس مني منين؟
2: ضربوا الأولاد؟
3: والله ضربوا عيسى.
2: عيسى؟
3: والله ضربوا عيسى.
4: I feel helpless, but even documenting their life is really important because there is many people around the world they don't know even about what these people are facing.
2: دلال اللي تشتغل انت عشان بس تسوي فيديو صغير عن ال سلامات دلال. تقدر تحكي لنا عن شو صار معك بعد فترة الحرب هاي؟
5: اللي صار انه بلشوا اعتداءات المستوطنين علينا من 28 اكتوبر، فاستمرنا على الوضع هذا لحد الان، فبننتقل على خربة.